قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dengan Ibu Nur. Dengan Ibu Nur.
0: Ini Ibu Urusna.
1: Oh ya, Ibu Urusna, ya, ya yang ya, itu.
0: Ini ada empat lagi Ustaz ya.
1: Iya, ya, dilanjutkan Ibu Urusna.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور

0: إذا لقيتم فئة
1: فاثبتوا
0: فاثبتوا
1: واذكروا الله
0: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Maklum Ustaz, ini ada

0: أعينكم قليلا ويقلكم
1: ويقللكم ويقللكم
0: إلكنا
1: هي دوا لام
0: يا
1: تجاز.

0: عليكم.
1: أعيوني.
0: إذ التقيتم في أعينكم.
1: يونya nggak panjang bu.
0: Yang nggak panjang apa Ustaz?
1: Yunya pendek. Fi a'yunikum.